أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نور الدارين في خدمة الحامي عن العارين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مبارك الابتداء ميمون الاقتداء. الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى المسلي. الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى المسلي. صلى وسلم عليه له في الآل وسب ومن والاه وأمر الأملاك.

إليك مني بثر مقدمة في خدمة الذي القديم مقدمة. يا الله وصلي أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآلي وسبي بالحال والمآلي عدد معلومات ربنا العليم يا من بي وابتلي خير علوم. وسل يا رحمن وتسلما على الذي تحكم وقد علما سيدنا محمد والآلي وسبي بالحال والمآلي وهو آيات الإله الكبرى وهو الذي ساغ لغير الجبرى. وسل يا رحيم وتسلم على نبيك شهير العالمي سيدنا محمد والآلي وسبي بالحال والمآلي يا من يقود للمرسل مرة عليه عشرا قد تنير الذرة وليتوسل بزارات القدر مسافيا لغير نحوي الكدر. يلا يا رحمن.

وسابي بالحال والمآل يا من يوزن لسيرات المئة بجاه يا من حمى عن سيئة على نبي كان يمهو بحسن كان ويقل سعيدا من وسن على نبي كان يمحو بحسن كان ويقل سعيدا من وسن.

خلق لخلقه برحمة وسبق وهو الذي لمن عليه الفاق سل المنى وفي الجنان يلفاق يلاه سل أبدا وسلمي على نبيك رسول سلمي سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل يا من بجاه قبل قلمي وصنتني عن مرض وألمي ولي بي وابتبي عاداتي ما غبانك برساداتي ولي بي قد جئت بالكتاب بلا مكاري ولا عتاب وسل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد يا من علا يا من كتابك العزيز صلبا لي ولعداك

الكريم وسل يا رحيم وقس الإمام على مراج الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا مجال

خلي ثلاثه قد تغلد البسر مع سلامك على خير البشر في جنا محمد والالي وسعدي في الحال والمالي وقل لجبريل الامين اليوم مني بشاره تسوق اللوم الى سواي سرمدا ولجميع املاكك الكرامين كسميع الى سواي سرمدا ولجميع املاكك الكرام انك سميع وقل بشاره تدوم ابدا مني الى شهاب يا من عبدا وتجي اهل بدر الكرام عني يا خير قل لي المرام وتجي عني الانبياء ورسلا خيرا يديم سكرا وعسلا وترحم من الاولياء والعلماء والمؤمنين ربي من سلما وجل كتابك معي حيث اكون يا واهبا وابتلي كن فيكون يلا وسل وتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل وجل كتابك من سل يومي فوق صلاه قبلت وسومي وسبقتي مرتبة من الهدن عند الخبير والكبير والعليم وتغمري بكوب مرتفع عن كل ظالم وكل مدفع وجل تواليفي مثل مرشدي وبدني ساحي وقلبي ارشدي اغسل معاني بعت بالثمن بلا اقاله اسرت لي ثمن لست بلا شكايه مني ذكور يا من وكري مراجي يا شكور.

وسفي اليقظة والنوم وسبل غير جاربات اللوم وحركات يجعل وسكنات لك أهب من جميع الحسنات بغير آفة وغير كدر يا ذا البرايا والقدى والقدر وسل يا رحيم بالتسليم على الذي بعث ذات عليم سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وسل لي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن نومي وعن نجي المتقى خيرا يفوق في الحال والمآل يا خير الرفيق وعن نجي أهل بدر ترمدا خيرا كثيرا وكتابة احمدا وعن نجي آله وسبه خيرا كثيرا.

غانت والدي وجميع من ترى بفي خيرا يا سميع وارحم جميع الاولياء والامه وتبكي بالذي اعترى منهم وصلي داخل سوى ما يفسد نجى نبيك وزر من حسد وصلي داخل بعداك واصرفي قلوبهم عن ذل في تعارفي واضرب قلوب المشركين للسوى ذل الذين احسنوا ما سوى وصلي بعدك بفعل الامر لا بقيام هياز الامر وسلي الله صلاه

دي وجل بجاي العظيم عندك خطي سرورا دائما لجنك وجل كتابتي بسارة تدوم للمنتقى الذي لا سيط الخديم وجل في قدري سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من عبدا وجل كتابتي لديك باقيات وصالحات لا تزال ناميات واسر الدالين والأعداء إلى سواي أبدا والداء واجلب بآلي أبدا حيث أكون بلا أذن ولا جوا كن فيكون وسل يا رحمن صمد على من العلا قد بي لمن علا وسل يا رحمن صمد على من العلا قد بي لمن علا سيدنا محمد وسلمي والآل وسب وقلبي علمي يا من وادي ويدي قد جعلا ضرب كتابك بي فانجعلا وبحياتي تسوق الوجلا لغير نهوي أبدا والخجلا وجدت لجمع بعد اليوم بما بي قتلت بسر القوم بلا أذن ولا لغن ولا حقد فما كبيتني بي من انتقد وليكن

يده وسل يا رحيم بتسليمي على ابن عبد الله في تعليمي سيدنا محمد والآلي وسادي بالحال والمآلي يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون الجولي وليقل تفقد لي والمنى وفقت العرفات والمنى يا من جعلت قلمي لحجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت قلمي لحجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يومي فوق صلاة القبلة وصومي ولي جعلت بك كل شاري فوق عبادات الورى في دهري ولي جعلت كل فضل وسنم

مك ولا أحزاب لا نحي بلا سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وتجيعا يا خيرا لم يكن لغيري ذل أنت عندي لفظكن وسلي اليوم بكون يا عبدك خديم عند جميع جندك وتجي أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وقلت لي جودك من يوم الأحد سلي وسلم ثمدا على النبي ناسه كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي سلي وسلم ثمدا على النبي ناسه كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وسلي يا رب حمد وسكر وبردا بك وانت

يا خير من إليه تمتد يده من قال منك للجنان أفيد يا ذا الأراضي والسماوات العلا يا من لا الخلق ما يا من علا سل سلاد لسلام تحفظ.

جناني يا من به نورت لي جناني وقلت لي زاد إلى جناني وسل يا رحمن بتسليمي على الذي قد فاز بتكليمي سيدنا محمد والآل وسهبي

وأظهر الحق ودينك النصر مبشرا ومنذرا كما انتصر وجل في خرافة مقدمة مقبولة بركة معظمة وجل خرافة مسارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير وارضى لمن بها يصلي ذكرك واجبر الخاطر واصرح صدرك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سميا سلم بتدبير على المملكة سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل يا من بي لي قضيت عربي وقلت لي بي لسان العربي وكل حلاوة وقوتا يا من بلفظ

عن المسجد الارداء حاوية يا من بلادي اجاز كدما من ما قد زيد من قدما السلوات اجاز تاوية عن المسجد الارداء حاوية به واخجد في بورما بما به مدعته يا ذا سماح إلا يقود بركات الله يا من عتمتني به من الله وليد الرحمن قد جلبت نفا بلا عبدور ولي غلبت وبرحيم كنتني بلا حساب يا جاعل الكلية خير احتساب فصل عني أبدا وسلما على نبي وليكن وعلما يلا أسلي وتسلم في أبد عني على من لك قال مرابد سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وسل يا رحمن وتسلمي على نبي ورسول سلمي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وسل غير بدني وروحي مكاري الدار يا مريحي وسل غير ما حويت المفسد ولا توجل العدا والحسد وجمع قائدي وقولي والعمل خير مصالح وسق لي الامل وفي التي ليتب وهب لي ما لم ينله صالحون قبلي وسل يا ريم وتسلما على مفيد الاولياء والعلماء سيدنا محمد والال وسهبي في الحال والمال يا من محا توجه الحساب لي ابدا وصدر ذا احتساب يا ربي لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك سيدني ربي بانصرافي عن المبيع منك تغترافي وهوت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سري لك سقاري على اثماني يا مالكا ملكتني زماني ليس ثناك سواك يخفي يا قائدا يا المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يلا اسلم وتسلم ترمدا عني على خير البرايا احمدا وآلي وسابي وهبليا خيرا بي يعبدني من قبليا وسل يا رحمن سرمدا على خير نبي ورسول قد علا سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وهبلي اليوم أبعد اليوم أسمد كل نسقا ولوم واصرف جوالب سقائي والملام لغير ذاتي يا حافظ يا سلام وسل يا رحيم وتسلمي على نبي الهاشم.

وجا الفؤادي لك يا باقي أحب من كتب قد انزلت من الأحب وجا الكتابة إليك قائدة وجا الحياة للنبي فائدة وجا بي بعد صلاة وسلام عليك جاليا كل ظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا سل صلاة سيئت ببسري مع سلامك على مبشري سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وجه الخراف يبي خير الظروف يا خير من نادى وعبد بحروف وجه الخراف معجزات أخرت وغير خيرات لديك أدخرت وابلي اليوم فيكن فيكون في دفع والجلب وسيء لي سكون بغير آفج وغير سلبي في أبج ولمعادي أغلبي وليصف مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاف يا خير منزل وخير الرازق يا حافظي يا منزلي يا رازقي سل صلاة سيعا بتوسعا على نبي ورسول في سعى سيدنا محمد والآل وسهدي في الحال والمآل وسل يا ربي أني شاكر لك على ما حاذر المشاكر وأنني للصلاة واكا يا جاعل الهوى في هواك وأنني إليك بالمشاكر.

وسل يا قدير أرفع الصلاة على الذي بخدمة عبد علاك سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وجل قراطي في بي وقلمي خير عبادات وخير سلمي لك علي قمة تسر خير النبي الكلكلي يسر وسل يا وهاب ثرمة العلا خير خليل وحبيب قد علا سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وهب لي اليوم خارقة دوم بغير مكن إنك الباقي القديم وتقني السخط والغرور في كل شيء واكفني الغرور ولياك جمال

والمقتدر ما غاد من العناء القدر نوى لغير جدي ما تاء كاب كفاني كل من أساء فرات خير خلق تبع يدوم إني لاحب وقل وخديم يسر للخجر ما تعسرا على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكر المكرم واجهني جمال باقي النافع وانقادني بقى مع المنافع نسعى للبركة المقتدر ولجنابي ليس ينحو قدر يلا أسلم وتسلم ترمدا على الخليل والحبيب أحمدا وآلي وسهبي وكوني لغرضي بلا أذن يكوني وسل يا رحمن وتسلما على الذي بأيباه العلماء سيدنا محمد والآل وسهبي بالحال والمآل وجل بجاه العظيم النظم على رضاك يا مزيد الكظم وسل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير سلم سيدنا محمد والآل وسهبي بالحال والمآل واغتب يا الله وفي عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير ردي ومنتها ما ثاني كالكدي وجل تعرفي ما تكوني مثل عبادات ذوي التمكين وجل رداك أبدا أنفاتي بلا أثر يا ماحي الحفاتي وجل كتابتي ككل مرسلي يا من وابتلي أجور رسلي فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر يالله سل والتسلم ترمدا على سفيعنا البشير أحمدا والي وشابي وعلمي قلبي بجاي وكلي سلمي والسر يدر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وقد بي لكلكلي وقلمي خير العلم يا مزيل الألم يا من جزاه العداء أمثاني وذرهم يا واهب الإحسان سل صلاة وتسلم بسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وسهبي بالحال والمآل وجل بجاه مقدماتي لديك سرمدا معظماتي وسل يا رحمن وسهبي

واضرب قلوب من خلاني الاستواء ما داني يا من كفاني سواء وأيش شيطان والقبيلة مني وهب العلم والقبول وجر عبادتك عندي أحلى من غيرها يا من لدي الأحلى وجر بي عبادة عظيمة لك حياتي ليهب تعظيمة هب لي أكاظم جميع حرمات الله يوفيني سقى والندمات ودي جميع الأنبياء ورسلي عني يا خير يا منيل العثر وجذابت خيولا عني مع الملائكة مع بالمن بعد صلاة وسلام ورضا عليه وعنهم وكل غرضا خذ لي كوني فائزا سرورا جميع وتكفيهم غرورا وسل يا رحم بالتسليم على ابن عبد الأيدي وسل يا رحم بالتسليم على ابن عبد الأيدي التكليم سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل واضرب بجاهي لغيري كلما يجرني سقاوة أو ظلما وسلي الله صلاة بالسلام على الذي لا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وسلي اللهم في الفرد الرجب يا من يقود لي بي على عجب

وسل يا رحمن وتسلمي على البشير والنذير العلني سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وابني الرغبة فيما ترضى ورغبة عن كل ما لا ترضى وسل يا رحيم وتسلمي.

ونور الجنان سدد اللسان يا من لو ذكري وسكري بالحسان وتب على كليتي وسيري جميعها والقلب مني مهري وجل قلان يوم دادي هادية هداية للعقلاء بادية وجل بجال منتقى عاداتي فوق رداء

محمد والآل وسابي بالحال والمآل وليا فهد كل مرسل وكل صاحب وقد عسل وجل قدابة إلى الله أحب من كل قت وإلى أماح الأحب وجل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي مي وقلبي أرشدا وسل يا لطيف وتسلمي على نبي ورسول سلمي سيدنا محمد والآل وسامي بالحال والمال وصدع بك القديم وافرفي لغيره ما ساء ينصرفي وهب لألفا جميلا وهبي هو مراد بغير رهبي واضرب جاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والخمة ليس الأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجه في اليوم أصل خيرك لخير القوم وجل أمة النبي المشفع سل عليه مغني عن نفع وارجوه بك عن المعافي وتكفهم ضرر كل عافي وسل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير

لقلق الفساد والمخالمة إلى أشواق ذي وقالب النعاس هل الذي خير المزايا جمعات سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي وقل لآخر سلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أذى ولا جوى ولا مرض ولا عيدا ولي يطيب الغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بروب ورحيم سميا فلي ثلاثة لي تطيب الزمن ولي تخلد إلى الخل الأمن مع سلام عاتم من كبري ولي يا مرحبا بالغبر على الذي

وجلبي نغمية سرورا لو من يقبل البرورا غض لوالدي يا ذا الرحمة ولو ما هبر بمنك رحمة وتصلح البرور إذا العين

فوزت لغيرنا سقر وفوزا منحت سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وجل بجاينا في نقطيا على رداك قد أرعت مطيا لقدما تندار مجذبا يا من كفاني الصلاة والكذبا يا من كفاني السقى والحسدا ولم توجه لجادح حسدا يا من أراحني من الشيطان وكل مطلب لدى أوثاني كل صلاة من ذكوري تسد ما سلام لفلاحي يسد.

ذي وتجعلنا خيرا لم يكن لغيري وذان تعذبكن وتجب عني خيرا لا يريم يا مغني يقود ما أروم وجن عرافي بي رضاك يا من رجد عني تصداك يا من أتقني بمناي الحرم.

وتبي في الحال والمآرج وسلم عليه في الجميع يا خير مغني الناس الجميع كما جاء رئيس رسلي سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاج وسفر وقادني قهر منه سفر كل صلاة لا تزال مرسلة بسرا بتسليم دفي مؤسلة في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل كما جاء سرور صالحين ونوره يقود في كل حين يا الله يا قرآن الأول يا من بيك ربي الأول.

الليالي وسأبي بالحال والمآلي كما جاءت ولي الأخيار في جري وجري عدو الأخيار ولي بي عبرتني للمسلمين كما لغيري فرس المجرمين يا من وابت اليهودا دليلا يا من بي صعب الجماد الأولى سل سرعة لا تزال راقية نامية مكورة وباقية ما سلام الخير خير يدخل في قلب سيج الورى فيدخل على الذي أبقى

وجل مكاتب لديك حسنا وعندك جاني قديما أثنى ومعد رجل أزال جسدي ولا توجل جهاد حسدي يا من حماني أمانا الفاني ولتقل

يا قائد الهجرة كذب وسفر مخجل كذب وسلاح في سفر تل سلاجا بسلام سيهر وبركات ناميات رفعت على نبي لا بهجة رجال وزينة النساء من مها المجال سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي يا قائد الإمام ما تقولا وقلت لي منك ربيع الأولى تل سلاجا بسلام كملت وبركات راقيات كملت على

وادي بالذي يريد كل ما يدعوني لغير ظلما ولا توجل جادي الظلما وصل لغير حاسدي وألما يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى عمنا من وسنا فلي ثلاثني تكون المنى ليتكون عرفات ومنى مع سلام كل سر يحمد وليقود كل خير يحمد على

إلى محبتي بلا أضغاني يا مزن لي جادت المغاني على الذي قمة لي تيبت مواطي ولهداك وهبت سيدنا محمد والآلي وسامي بالحال والمآلي وابلي الأمان في كل الليات واجعل حياتي بي خير آيات واجعل قلاني ومدادي واللسان داعية في الجمال بحسان واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا دراسي والكرسي يا مرتبا بسرك القدسي سل سلاة بفلاح تكمن لي أبدا.

رب الغيب واسف الامر به يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر القسم يا وجل يدر باني منصرف اني نهيت لك واني معترف بذكر وشكر بلا كفران يا معطي الدار مع الجيران مسليا مسلما على نبيه رائق كل اقرب واجنبي سل ثلاثا تخلد العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه الي ترمدا على نبيه.

من بسميع وبصير سميع. هل زراجا تغلد الصلاحا للجنان تثبت الفلاحا على الذي تسر أقلامي بلا غرور وبلا ملام. ما سلام كل مكة يضيف والانتواء أبدا ينسرب على الذي نفاذ من إخراج قبل لكم ما تدريج إلى سوى مقصير لي من المباح وقادني خير الظهور ورباح سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وجم مريض ومقري والديور ليتائد بأفضل خيور وجل بيوت كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى أجواء ما

محمد والآل وسعي في الحال والمآل وسعي التوحيد والأقوال وسعي الأفعال والأحوال وتهج الملأ إلي من قلوب قوم القلان ودخل ابن الحليب وجل قيودك الكريم نير قلوب حبك واسع نور وجل كتابتي وقولي عندك حقا يقين فرادا بجندك وارضع عقادي وقولي والعمل مساهات لك وجب للعمل وجل حياتي يا جميل الجنة عن الأذاني جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوجد لي أثمان ما عني يبيع بلا إقالة بمفخر الربيع لك شكوري بعد حمد خالدي عني في أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم وأمني وصلي عني أبدا على نبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وزد أفضل سلام أبدا عني يا آخر كريم عبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمشفع يا مخرج عن قاتل ومدفع صل صلاة عن

بعد اليوم سلامة من جاذبات لومي وجل بجال منتقى حياتي رعاية القرآن في الآيات وبذل كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة

ذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر.

0: شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون

فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون

واحدة. فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين.

نسارع لكم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون

بشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين.

صالحا إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون

0: ومن يرم وشلة لله يبن شريفا أرم فقد فتم حمل وزالاتي هو السبيل الذي ما فيه من وجه لمن يدينا مهتر قباد أمر ونير الوعد والوعيد من فإنه سوف ينسى في الهجر ومن يكن في جميل الدين تسمع بمسالك من أهل الولايات شند وكبر فإنه غربة الوسطى فممزقها قدر يفوز لك المولى بجلاله ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من أسرى وقتات ومن يلاجم يدلو دار مصفته ما تدبر يسفر بالسيئات ومن يمل أن يمل أو مات متزرا وإن شنه وجر الرزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل زايد
1: lor rek lañ ci
2: ñu nañu gor gorlu bu baax
1: kon nak nañu gor gorlu bu baax
2: suñu kem kattal
1: suñu yitté jëpp
2: nan ko jëme ci suñu borom
1: niko sëriñ bi bëgge ci nun
2: loolu moy suñu ndono kon nak liggéey bangok sant nañ bu baax taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway mo mën ta ñak
2: waye mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: ngi gëna dénk suñu bop sëriñ bi
1: fasiyéné ko nekkal
2: am xel mu dal rëx
1: suñu ñortu rafet lool
2: suñu borom
1: ak magayam
2: néna ñu jambi rafet ci man ñortu rek
1: néna ñu jambi rafet ci man ñortu rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek
2: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
1: nan gëna rafet ñortu
2: te gëna won ginnaw lepp gëna jëm ci sëriñ bi diko yéssal suñu jéblu ak suñu bayiliko diko ñaan nak
1: mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin yeah.

كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء تشركون.

0: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه

الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون.

نسارع لكم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون.

0: الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: قد كان في زرسان من أبسبات تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسأل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم بي من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بتادي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا